0: كان يوتت وي شخصي وي فلوح بيشتي كابو من بولي مراتو جي ليبدا
1: بله
0: موني هر مرحلة كبتاك لوفاكي يا
1: تمام
0: و هر مرحلة كي جيت مرحلة كودي تا هو كي جرمت فيتين تا تبي تحش كي شين شو مرحلة كودي أو بكي بمعمل الشول كتا تا تا طلبيات السرين ال ال الاستراليا سي حتى سي وبينج صادي بولي مراتو الطبيعة خدتن وتشينيتن بيش جايكو او نظام زيرو تلج بكورتي انتن كو عردي ويهم يقوى اسفنجية و اوفا هاي وحتى دموهي كي
1: بس هم طوبي تلم الاوبا
0: بالي
1: تمام دكتور اول تيوكري انجام تو جاشتي باشا صالة تر باشون كري
0: بالي
1: انجام تا چوابو
0: سيدا من فلوحة كي هاي روفيا
1: بالي
0: و از خوش الاتريش في كوري انجام دم
1: بالي
0: ومن هندا اشخاص دي تين بحكمه كواس تين تندف من امور استشاريه ساري كاري وانت كم وقت دعمك ببرمبر اس بون جند جرى تغليفت كم توفي وان نتائج بيديتين وفلاح بردز جميتين او فلاح كروفيا او صالو سي از بوي تغليفت كم العناصر الصغرى انه كاف صالو زي جشت من مرحله نانوي ام بي كي نانوي ام بي كي نانوي ام بي تغليفت كان او كفاياته همي تفاصيل
1: ام بي كي نانوي تشن قوم بلي بابا
0: ام بي كي نانوي فرق القال ام بي كي ما يعني الجزيئات بير بالمليون يعني لا ترى بالعين مجرد او تكنولوجيا كونية في قوفي داخلي حبكو درمانات كان داخلي في امورة عملياتات كان تكنولوجيا كونية بجنية نانوي
1: نعم شو بني
0: بلي
1: دمو
0: سيدو ما دون ما الديناميك دو او طوفي ماكو تغليف كريم ما تقريبا طنكو 5 كيلو حتى طنكو 10 كيلو انتوتشكر
1: انتوتشكر
0: افا باركو بوران باجبون
1: بله
0: ومال جي بطاطا جي تشان جي بطاطا جي اوف خود جريتن جو تاثير اختناق نباتي كاتن تنفس نابتن بل يا كمال بريزي تشان بو اون مثلا ما عندك البريزي تشان تقريبا حتى ايكو 400 هافيت تكون مع تنفسك دروز بو اختناق ناكر فاس برداوم سيرفر بازي
1: و انا جون باشن
0: اذا
1: هكا الجوتيور كي اب تندا ببيتن بيتاكيد
0: ديش تدا معمل اس اف تكنولوجيا مدف معملك بعملك بيجي معمل براق المال بروان اف تكنولوجيا من انجام دوي
1: و
0: اف شورشكا سروشتيا اذا بدائل اسميد الكيميائي دا جينغا هما باقش بيت بيشتي برنامه روناكي هاتي وكارا بو مولده رابون بلكي يارا بيان بتر
1: ارمان جمع جيبه چند عبه
0: جينغا هما زيده تو جوان تر لبه
1: دكتو جدر تو پاچه داد کن بلی گودر توشتی وید جوتر بلکتی یکم جمع جیان به دانستیانی بگهی نوا هر کسی که او ببته به چندی میشه پیوان دیگر میکنه اون دکتر ایشار پیکه القصور که او کارگاه کنه ولی بیشولی را بیتن دکو خدمت او بکن چون گوی دیف جامعه بیتن انجامت باشه لب کتیم امیدم اجا او هم مطلب او کم کن بل همه آجی دکن حتی مهم اون خرک گزگینه یک خاطر آوه

جودك ناوي جوات بو لسال 1970 لباجار روحي متهف لخوندگاه ناوين دخوند هوالكي دلخوش شيرين كن ووسا قلوكي بو جبروي مجير دقوت جودك ويجا اوينداري كچك نلسر ريچو روشا خوبو با اويناويد كنيان من تزاني بوك چه باغوزا اويني لدلي جودك تبهور ما لپشتي سالان اويناوي جبير نكرو آني زمان كاون جي گهدارو

0: berê qutabxanê robarê me qutabxanê hemî 2000 metr û zêdetir in. Bu kesek ip tine gerek ab zahmete bakış ketin. Mesela kem hemi pek ve pişik darbin de sanayi ete bakış ketin.
1: Seyda Babati Tayyip Cibeci'nin nüket kutabxana da bunu müne kutabxana me el sinori parizgaha duhu ki in gelek kutabxana bakçe eteyin yani bunu müne cihye verzişi hey cihye hola çalakiyet verzişi yan çalakiyet hüneri hey in çersel hindi ravasyayın yako evahni cil kutabxana habit.
0: Ez hemî gavad bêjim werziş veku ji bîrkariyê û ji fîzyayê girengtir e bo qutabî. Çunku hemî leşê mirovî pêk ve tu yê werzişa şûl ketin. Heta mêşkê mirovî jî pitir şûl ketin.
1: Qutabî jî xwed bînî.
0: Qutabî jî pitir heş qutabxanê ketin pirêka werzişî. Me gelek qutabxanê tên ba proje jingeha kutabkhane da yani ihtimal şeyin bejmete kutabkhane koya kiriye parke ka berfireh ya hoş kutabi vakti te ta kutabkhane ne vet jeder kevit ek şu kutabkhane eğer jare ke seredan ke jibken sahkene amade aşela dize ya teker şevaz şevaz ki ye çekir ihtimal şeyin bejmete farqavet na ve u gel parka tahsin tahay bildoke farqinine an parka dışar Muhammed Said عم شوازه كي وصاي تشكري
1: الناحيه شي لازي
0: الناحيه شي لازي سير تشت مينيتن افا سير كارغيريا قطاب خانيت مينيتن جرينغي دان جينغه و افا دوسي جار جياز دوبار كان اف بروجي كي سيركي قط جيما
1: فيتام همي خوب
0: يعني فيتام همي خوب فيت كاين
1: فيت كاين روشن بيلي
0: اف خولا راهنا نجي افي غافي بو همي ماموساتي تكرم بابات كي سيركي جينغه فيتام همي ولي كان جينغه كا keskatiye ka baş, oksijine ke baş bu kutabi.
1: Bel, seyda, vachan vakil, yani vaku perverde, bu hindi ku perverde ka sahilen bit, evru hükmeti Hariman Kurdistan'ı, seruki hükmeti, hamu damın dezgeyit, vazareta perverde kar etken, bu hindi ku çu vasta vasta karine nekirin kerte perverde, mamusta hemi gavay seferaz bit, mamusta karikoy pişe itket, bu hindi rezgirtin il mamusta ibeta ketin, rezgirtin il kutabi ci beta ketin, semyana ci beta ketin, çe zıxutat serve ha bu yine bulmana yani ezmona da ve guhastı ne da yan hükmeti reynmayı da yinu bir yari da
0: elhamdülillah lay ezmona ve çi cara kese ki daktakil sermene kirya ku filan kutabi bete
1: derbasken
0: derbasken evdi ne her ma mustayek ji ye serbest me ne vek perverde me daktli kirya ne layene kirya daktli kirbiten illa ef kutabiye
1: ناجح
0: ناجح بيتن اس خو اوج فكره من دغا بيت قال ربيبر راديو جي ما وقت كان قاشات كريم قلت اس كي شو كزام بيرورد كيرني دا اس حتى بولا شاشي اس بيجم بلا ستاندرد نمرا قطابي نبي تا ستاندرد كو قطابي سيركفت يا ني سيركفت يا ان في فتره دم بيدفي بيدفي بيرورد كيرني بابته علمي دخينه بس نبي تا اساسك الى اس نمره هند بينم و بيت دربچم بيتريك هبن اس نيشاوي قطاب يبدا و ولي كان كو حشت وي حشو البابتي كانت ناش بابتي برافيتا زربي قطابيت ما جبابتي ترام سراوي نمره
1: جاوا فيت فيون كان دليدا
0: ما فيت فيونا ويك بارتوتيك كان دليدا

0: فيستي نبخچه يا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705-225-41
2: از دوه موارم باته راستي خيال دبه كي جان ري متن از نزانم لباته ما هستيركن تين خوار بلا ببارونيا ما دستي خوزودكم اجارو هسير ماما با خودید کم جبو قدرامه جبو قدرامه جبو قدرامه

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: Allah Allah, come back.
1: La la la la la la. خلي الكرمان من ولدي غريبان وغربتي قال لك نقوش وزير راب من وين رايكم قد قدين الفالي قبضه مبالغ

0: llaves.
1: ما فزك قالوا لي قال لا أوزاد بيانا من قد رامن قالوا لك بكرمان قتيكم قالوا نبرني شانا باك يا اسطنبول مودين بكارة مالا فلاك دار دار قالوا بين بمشار بري بمورد خردان بين قالوا لك أشخلي الكرمان قدان من أمائي

0: الله عليك يا بابا.
1: قال لك يا اخوه شغل الرعب من وين راكم كتكتين هالفالي فاضي ما بقولها.

لعبك مسواري كميلك يقبس غزالي سمكودك العطرن زرامي باش البين وخيلوك أذبك ولامي لوكي قام البنيري شمران أنا ظال برير بتشنقيني دار رما ترقيني كوسم زيائريني وزمال روشي دعواهي بلي بحلق اللعب قيم الأجاقة جدال السري ميداني أوالي خوفتني

0: شد الاسد لخواب ترى
1: اخي رامي بخواد ازدي بجنا من الشعري بلا كلب جيم

طول مبروك للشباب جاري محبني نزال ما تجيشين يا خورة مني ليليخ أذين وظالم تكري لالي والي جيش قال قالك اللي قبره خورة ناكي مبروك للشباب جاري محبني

0: واقلامك المدكاري بين دليلك خوزنا بين دليل بباس نك كوني وعلى باب من السبع عذاب واري مثل شيخ كل برمس هذا الليل يوم
1: Kore ni mana kana bener ishamarano anzal bariye mandat gurab roji wa

كراسنا كزيري بين مدرسي خواكم كراسك كتاني شبدلي شولي حلب كراسك كتاني سبيل زيادة دفربشن خواكم جزكا كشولي بغداي والقرم ديوان خاني مالي بابي خوبين مرشينم خواهي كمو ميواني خوبين بيلان بدار جنام بكلين مبشو دا سلسلي بليلي خوبين دنار سي بزر ممكا خود غرينم عزو زانم خم خطفتي دنيا اي قلق دانم شباشا مني شو دي زرم

0: ولا عشيت تكون ما مضاني وإيه مضاني يا غالم.
1: وكما قلت الفيري وسط جارد بيتن كسترانا أحمد آغا وعيشي لسرحدي يعني لزوزان سرحدي لدبرا بديسي ردايا دماد بيجيت دانينا لجالي مي بدليسي دبندكا ديدا عيشيت بيجيت أحمد آغا مالي ما تشونا زوزان جوري دانينا الوانسي جرا تلو بيجي من عيشي مينا فندو جرا يان مومو جرا درابة بشينا بي كوري درويج بيجي بلا ببا شواني ميكا برا بلا
0: سيجرا ايو لا بلت لي بيشي ما عيشي من على مومو جرا درابة بشينا بي كوري درويج بيجي بلا ولا ببا شواني ميكا برا بلا روجي سيجار بيجي عيشي خشكي اذي بنمشي حظا

0: احمد غيام الثوبي وايه مثوبي غيام
1: سحمت اغا برسبا عيشدت وتبيجيت.

0: البري عشيد بيجيت لولو أحمد آغا سري من بقربانا سري تبا متو بيا أحمد آغا تدزاني قولك آوي أبدوي طولو طاجيا خلكي حرام نابا والله تلوي دنياي بيجري إيكا وكي عيشي جترا بيدا نابي أحمد آغا سري من بقربانا تبي متو بيا متو بيا
1: مدي عشيد بي.

0: اكو بجيتي جارك او تشتك او بوري وما كروتو ما عفو بك او قولك اوبي يعني بحرك اوبي ابدا في تيريكي ابدا في طاجيكي يعني ابدا في صياكي بيس نابيتن لي احمد اغا رازي نابيتن جارك دي برسبا عيشي داتو بجيتي بلا زوزاني ما بشاوتا بقول سو سني ويلا التبجن زرابي اني دقي دست بازني والله مني بهردو چعوه سري خديبو علوشك شبان هنار كي ريه تدابو بركتو مات رامو صانو جس كرني
1: واحمد واغاد بليل عشديني مالا بابي غرابي براز وزاني مبشوتا القلسوسني ويلا التبجن زرابي عاني بدقي بدس بازني والله مني بحردو چعوه سري خديبو علوشك شبان هناك روكي دابر كتو ما ترى موسانا قسكرني يا عشيتكو.

0: تبر ما جا كوني مزني كاريلي تصلا بصال كوني مجنما أكون داني أخلم لي وعلم لي
1: مدي هوي عشي من مخاتل يدي بنولو وحمد آغا عشي قيزك جمال مدنايا نسي لي يتوي وين أنا فجي وتي الرابي حرسي كوني وين عشي

0: نادان عقلم لي عقلم لي
1: ده بندك ديجي دا احمد اغاد بيجيت ميرم خانمي والله وزوناكم وفرمانا عيشي ججمن رابي درابة كابانيا مالا جيران عيشي
0: نريم خدي وزيتني.

0: دهوك راديو #hashtag.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دينا بوغچايا اهب باش ترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي
1: والله افرين حبينا تاكوشترو قازانجا تازيدات را هدى السردار كيب ريكا واتصابي فريكا ودرفاتا برنافايا

0: تستنى بوخچايا اوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دي هر الوري تستكفي اڤش لايكي فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازوندني او افونتشتا حمو ديكورات چنه ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكوفا دوشاكو بوليف جبروند النايوفن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: راستی بس بیگمان هندک حالتی تین آ یعنی نخوشه که خو اش روماتیزمی هبید اشیم بیم اکشوان نخوشه جی بیزنی اسالی دا ذب الاحمراری آن اش اگر گرگسور اگر هات و یعنی اوصا پیش نشکی و نخوش احساسی مثلا بلند بونا ضغطی کر و بیتوی بارمتن تانشتاویت ایشان اوکش علاماتی تهند نکو کلیت نساخی التیاب کفتی سر و دویت زیکا بیتا چاره سر کرن قل طوار جی و بلاد پرشر آن کو جی فشار خونی بیتا چاره سر کرن یعنی درست کرن بری که مضاعفاتی نخوشی بود نخوشی
1: دکتور اف کسی تا بحث ایشانا یعنی نساخی ها گرگ سور کرده و اف نساخی ها تا بحث کرد با چه نساخی ها و نشانه توی چه آنهایی
0: اف ایشا یا پندی بگریده افرتا بگریده یا طایبت راستی تقریبا نه حتی ایک یعنی هر ده نساخ نه تقریبا افرد بن ایک جی ظلام بید اف ایشا بمنعی فگریده یا منع لشی مروفی بخو هیریشی سر اندامی لشی بکت و التهاب روماتيزمي تشيت كات وتقريبا اشين بجم همي اعضاء تلاشيت مروفي محتمله كل التهاب كافتي خوتشوف داست بيستي مروفي مشكي مروفي كيليت مروفينا
1: بس يوش هميا بتر خوري جريت كيف تسر غورتشيت نيونجي كيليت مروفينا
0: بينجي صادي بينجي صادي شوان نخوشين اس ال اي تقريبا كيلي بي متاثر بيه
1: باش دكتور اف نساخين جهانو طيبات روماتيزمي او تشا اجرن يعني تبون بحث سوا غير كربك ونساخ توج ببيتن
0: بله هندك ايش المفاصل او بين فيجريداينا كو ويروسيا يعني اكو قدي داي اف اف اف نخشيات قال نسخيه بس بعض اعراض ونيشان في ديورنا بنحط مثلا 20 صالي هندك تنحط 30 صالي هندك تنحط 40 صالي هندك تنحط 50 صالي جي بيجي اكس وان اجر روسي ويروسيا كوش مثلا ديكو باب توشي نخشين روماتيزم هنا هند اكس وان اجر جي علاج يعني عند جرى قالك جرى عم بيزني دراك انديوس لو باس اون هندك ايش دي مفاصل فيجريداينا كوش اجر وان كو درمان روسي حطانك باروبتر باروبتر ايش مفاصل يتمزمن او يتمزمن تش سببي واضح ديورنينا عندك ايش تاين جوره فيجريدا عندك ايش عندك نوع خورني فيجريدا تش سببك محدد سراكي رئيسي نينا باروبتر هذا جينوتن باروبتر هذا فيروسينا
1: وش دكتور تا بحث وراثي كر
0: بله
1: احتمال هاي بسرامك كما بي خدات ما بشتي ديكو بوبت من اگر نخوشيت روماتیزم و گاه ها بیت چه تمن دو سرم پیتویا از دست پشکینی نو کم دبزانم او اف اف نسخانه بومجی درست بیا یا نه
0: بله اما بسیار که گرنگه گلک و مروجانه میدبینین کلینیکی دا آنجی لسیشوری دا الخسته راستی هندک نخوشی تهینیت مفاصلات بیت نخوش زیکا مثلا پیپ حسید کو اف نخوشی های خاصا هکه دیکو باب هر دو هبن X1 إشاي جي هكون صاح مثلا إحساس ب إشانو بشتيت كات بفترة كدريش نوع كي إشاد بجني سبونديل وأرثرايتز تشمع الفقرات نوتش صدي يا بندي فيجريدايا كو نوع كي جينات بجني HLA-B27 أباد بارابتر دي بو يعني بو مثلا بو بيشكيت نصاخي دي دي دي دي بلافا بيت مثلا دي نشر بيت مثلا كوري نصاخي دي هر دي ولد نفي نصاخي احتمال هاي كو دي ولد بجايا فرع نصاخ مثلا اكشوان نخوش اوكي ما بحث كريكو تشمع الفقرات مثلا فحص الجينات تشيكت دا مرو بزانت اذا معرضة كو مستقبلا دي
1: چه تمن دو دكتور
0: هر ايشك تمن خوي هاي راستي چه تمن هاكي محدد دينا بس بارابتر هندي مروف بيب حسيت كتيرة أمشين بيجن بيشتي 20 صالي مروف فحصت خبكت خراب نينا يعني on average بلان بيجن تقريبيا
1: وش دكتورة كان بحث روماتيزم بكين
0: بلا
1: أف كاسيت أبحث كي دي كوبو بتوي أجر روماتيزم هبيت
0: بلا
1: كيش نشونة وكو إكام نشونة دي داس بكت بو كوريويون كتشوي أبي دي كوبو بتوي أف نسخي هاي
0: بلا بيغومان ابا ابا يو جيرينغا ديكو باب دكتوري مثلا عندك علامات نشاب دان بجني مثلا هكا كوريتا هات ومثلا بيتوي وارمتن في زيكا بيني داف ما بو بو بو كونج دور بيني لازم هر ايشك وعندك يعني نشاني تاين راسي يعني عندك نشاني تاين مثلا تناف افرتا خاصه واكور مثلا تبلون نصاخي ساري تبليت

0: مثلا شين بن اون سبي من قال خاصة قال جوي صار هذاكش علامات بتنشان ايش اكو مفاصل او روماتيزم يعني بجني كونكتيف تشو ديزيز سكليروديرما رقمونا بي اس تي ابا مثلا ها اگر هات وديك مثلا ديت كتشويجي ولا بيت كتشوي مثلا دستت بي بي تو شين بن قال جوي صار عن جوي جوي طازي فيد زيكا بين تدف مجداري زيكا ببين زيكا عندك فحص ابو بيتا كرندا مثلا زيكا بيب حسن ذلك مضاعفات شبه انا
1: مش دكتور اف كوري هاني انا في كتشا هاني افيت او مجا بيدي يعني ديكا يو بوبوي نسخ روماتيزم وغاهاي هاي هيج درمانك ورزشك هي بكتن دكو توش نبيتن يان جيب اگر ديكو بابا هبيتن حتما نجيدي توش بيتن ات مستقبلي ده
0: بلا تشتي حتمي ده راستينين ايش المفاصل الله بس با عندك تشتي تهين وكو مثلا خارنا مرو في صاخلان بيت كيم كرنا جيجارا كيشونيا كيم كرنا ورزش كيم كرنا وزنيه بردوامي سر ورزشي ابا همي بنا عامل هندنا هكو نخوش معرض بيت كوتوشي نخوش روماتيزم بك هبيت ابا دي خر احتمال تويت كيم كان راستي واحتمال مثلا نخوش مثلا هكو شو ورزشي نكت وجوجارب كيشيت بلكو ايش روماتيزم ويديش بالصالي ده دست بكت بس با اگر هات نخوش مثلا بردام بسر ورزشي جوجارب كيشاني كيم كات خارني صاحلم بخود بلكو هكر ايشان مفاصل دف پیدا بيدي عمركي مثلا مثلا 40 صالي ده ويفا عم 50 صالي ويفا شنو دي دي يار
1: مثلا دكتور نسخ خير دي كبو بتوي يان جيت نوف خزانوي ده نخوشين روماتيزمينينا و كسك دبيني توش بیتن یعنی زیادتر گری دویان کسه اوید که دایی که بابی تو یا ناف خزانه های دا نسخ یا روماتیزمی های بل. اف کسی هنی جی هر معرضه که توش ببیت
0: اب خو هندک ایش انتهای توی راسینه یعنی شده ای که باب دیچتا بچکی توانا بس با هندک ایش انتهای جی نخیر نه اما بچکی وی هکو خودی دای اما دید گل بیت یعنی نه یا فرضه نه یا شرط تشتکی رئیسی که هکو دای باب هبن شني بتشكي واندي معارض بيت هندك يتين حالات يتين قالك أمد بينن كوديك وباب نأخوش نورماتيزمي والطبيعينة ش مشكلة نبن وبتشكي توانا جي يتوشي إيش مفاصله وروماتيزمي يعني نيا بندي فجري ده إلا ديك وباب هردو هبن
1: وش دكتور بشتي نسخ قسطوات كاتو ما بشكنين بو كرنو در كات فعلا في روماتيزم هاي يونجي نسخين جهاب بكارينونا درمانا
0: بله
1: چند دو گرینگ اف کسانی یه بردام بی بسر کارینانا درمانا و دگل خوب یعنی بهلید
0: بله اف بسیاره گله گله گرینگ راستی یعنی نوکه از بجمن نساخت خو مثلا هکون اخوشیوان یا دم دریج بید یا مزمن بید ایشن مفاصل آبا هندی سر بردام بسر علاجی باشتر راستی بوچی چکی بگاف که علاج دی التهابی کم کت علاج نهلت مضاعفات شبن چی قالك اش مضاعفات ايش المفاصل نصح اولي بينا حسيت كا كانجي مضاعفات شبن شنوف دا اندام تلاشي وكي كيلي ميلوك هستي دل شريون خربي متاثر من شني نخوش دي احساس بك بجا بريكم مضاعفات شبن يا فر نصح مثلا بردان بسر علاجي خو وراس كو علاج زدف خوب راس نيت ناخوشي محتمله هيكو جارك هذه التهابات نافلاشي دا قالك زدابيت ومضاعفات ايش مفاصل روماتيزم هيكو خربت اللبات
1: ولا دكتور حكمين دي عمل ويجي هاف جي قالك نسخين افيد شكستن بدرز بي قسطومات يعني بسرعه بمدرز بي افكاسن شكستن هاي
0: بله
1: کنگیو پیتویه سردان واجب کن و کو طیبت مندی گهان و روماتیزمه
0: بله یا فره نخوش پیشتی عملیات مثلا هر کس نه که بکت علاج طبیعی بکت علاج طبیعی کشوان یعنی نقاط مهم دویت نخوش اهتمام بدته نه هما پیشتی عملیات بیشت مانی خلاص من یا خو عملی کری و خلاص از دی چه بمصانی نه خاص هكو هات نخوش مثلا عمليات رباط صليبي كربيت تشوكادا ان مثلا شكستني كربيت يا قلا يا فرك ونخوش بيشتينجي علاج طبيعي بكات بوتشي دو مثلا قوته مفصل درز بيت يا بهز بيت اف مفصله اف عمليات درز بيت يا دويجي دو ماصول جي ضعيف نبن وتر عضل ضعيف نبن يا سيجي دو مفصل جي حشك مي قالك جرى نخوش دي عملياتك و اهتمام نادته علاج طبيعي بيشتي فدرك عم بيني نخوش احساسك كو نشط حركات ودرست دست خبكات اون بي او بكات دفاع نوع عمليات تمنيت ودي حشكبونه هستي بيدا بيت ومفصل وجهان مفصل ده ومصول جديد زعيفا بجوافر بردان بسرع الى طبيعي وديف نوع عمليات تمنيت كادي كان محتاج بيت
1: باشه دکتر ام ده هینا بسیار کدی احتمال های بچکا غریب بیتن
0: بله.
1: نساخ های ما گهلی بیت ناف و که بیجی کمالگه ایدا
0: بله.
1: نساخ های احتمال های خاموکی و جقلقی و بدرز بیاف کسی هنه اش بلی قصد تایبت منده نخوشین درونی ادوید قصد تایبت منده واجی و که گهان روماتیزمی بکت او هنه راست بسیار
0: بو هند بله او یا راست بو هندک حالات تهین بله یا فر نخوش اکا مثلا نفسیت او تک چو بید و قلق ها بید و ستریس اک ها بید او یا فر سردان دکتوری ای مفاصله بکت چکه هندک نوعیت ایش مفاصله بپندی و گریده اینا راسته اکشوان ایش آید بجنی فایبرومایالجیا التیاب الالیاف والاوتار حول العضلات والعظام أبي أبندي بجريداية نخوش دي إحساس بوسطياني بوسطيانا كبردام كات دي إحساس كات كو يا بردام يا بقلقة ما راحتة دي إحساس كات كو مثلا سيريشانا كمستمر هبيت بجو يا درست أو نصاخ مثلا بتني سرطان دكتوري يداروني بتني نكات لازم مثلا سرطان دكتوري مفاصل أجيب كات بو عندك حالات خاصة تاني دا مفاش علاجی دکتوری درونی ببینید و مفاش علاجی دکتوری مفاصلاجی ببینید
1: بله باشه دکتور ما برینو که بحث کرد یعنی اگر هم بین پسیاره کدیب که این افکسی قصدوات که نساخه پورزشی باشتن لی بیتو استراحه خراب بی طایبه تاوید مشکلیت یعنی کشن پشتی های
0: استن اجسم کو مقصدات هکو ایشان پشتی هبیت بله. و استراحت شور سر نبی
1: نه به ورزش باش بیت به استراحت خرا یعنی کو دل دم استراحت خوب کرد پشتوی خراب تر بله
0: بله اكيد يا فر نخوش مثلا بريكا علاج طبيعي خو شور سر كات نه ميدو ما خو بيلي تي بي في حبكا يعني شرنقا انجي عمليات مثلا ميكانيكال باك بين ام بيجني ايشانا بيستي بورا بتر نوت الصدي نخوش بتني محتاج الى طبيعي بمينيتي تمارين خو بارزيتش مثلا شولي جيرون او خو نهلي هميدا ما بي فيا درمانا انجي شرون انجي عملياتا وكي موجود نوت الصديش مثلا ايشان بيستي بورا بتر تي تشوت سيركرين بي علاج وبي شرنقه وبي عمليات بورا بتر دي محتاج علاج طبيعي وبوريزي بتني
1: بله باشا دكتور اف كاسين مشكله يونجي كيشن جومغا بودرز من روماتيزم
0: بله
1: كاسك اگر شش هفته يونجي هيفو اي كي دو قستواب كت كاسي كي ديتر دبيني شش هيفو خو تاخير كير ده بو بدانا چهار سریه ده چه جوازی های بیت اوت با شروجی دا ده او هر دوکا چهار سریه و کی شده بیتر فایده که تو و جبر چه
0: بله تشته که های امید نخوشید مفاصل ام بیجنی treat the patient as early as possible یعنی دوید نخوش
1: دم لدست
0: بالضبط اچکه هندید خود اخیر که مضاعفاتت نخوشی بترن كنترول في التهاب روماتيزمي بزحمتره بجا هندي التهاب دسبيكا التهاب يا مروف زيكا بيب حسيد زيكا سرطان دكتوري بكات زيكا بتاع علاج كريم تشورا سر كرن مضاعفات مستقبلي كم ترن و كنترول في التهاب روماتيزمي جي اشن بجم صنايه ترى با هندي تاخير كي دي مضاعفات بترمن وكنترول في التهاب دي بزحمت بيت والتهاب دي بشتي فتره كي دي جوار تلتت
1: بس دكتور اف نساخن يونجي اوجن كي دوغيون
0: بله
1: اگر هاتو مفاصل تو يونجي جهنوا ايشان
0: بله
1: او دي كنجي زون تفا قرون كورين هرمون انا كنجي بيت

0: ترلبت بشتويدي بيتر ايش ايش اجري حمله يعني بورا بيتر يعني يا هرمونا وغيري دا يا هرمونا كاتنا فلاشي افرات دا تحملي دا زيدا بيت يعني برولاكتين وبروجسترون ابا ولي بكاتكو موصل كتير بتكي السستلتين رباطت وي وتري عضلي السستلتت فيجاج برهندي ايشان المفاصلة ويت ات ات ات بشتي خاصة ات بيو باروبتر فيزيولوجيكال انا محتاج هندي ابتكي استراحه خبكت خوش شولي بزحمه داتا بوش بيجيني وفحص او باروبتر نت محتاجت في او ديدا تشكي باروبتر جي اشعه نو تشبت بيت يعني ورقتن تحملي دا جو باروبتر ناخوش ام ام تشكي عندك نوع فيتامين ام بو ناخوش زيدك عندك تمارين نشا افرت بدين وبرو بيتر بي درمان كو محتاج درمان نبد ودا محتاج فحص جي نبد
1: باشا دكتور نسخه خارنك بخود ايشان جمگا ان مفاصل بو درز بيت يان جي درمان كي بخود با سايد افكت كاريگر نريني درمان يان جي خارنه
0: بله
1: كو پشتيوانا بخوتن ايشان گه بو درز بيت
0: بي گمان ابا مد بين روجانات كلينيك دا ان استشاري دا خاصة درمان وخاصة انرجي درينك براستي يعني خارنا صاخلامي روجانا متخون مال نا بارو بتر نخوش توشي ايش المفاصلة وروماتيزمي نوبن بس نوكا يعني اشين بيجي مثلا اكشوانا اشكوان عاملة انرجي درينك يعني راستي يعني ريد بولا تايجرا خاصة ناف جحيلا داي افتشتي بلاو بابو يجالك سموكينج هابتجي يعني هكونا
1: كيشانو جگارا
0: كيشانو جگارا اكيد اه بس كو خورنا صاخلم باروبتر نوبنا اگر هندي بو نخوشين
1: رومان و درمان جي يتاي
0: درمان اكيد بيگو من اكشوان درمان پرنزولونا غلق درمان دي خاصة هكو نخوش وي درمان استعمال كت بي مثلا كو وصفة دكتوري بيت يانجي بو فترة قدرش بكار بينيد يانجي بس هما خوهيلت بيفيان مساكنا فترة قدرش هكا مساكنا بخوت انجي شرق ابدانت أبد بنا أجري هندي كو إيش المفاصل زيادة لك
1: ماله دكتور أمش قررت يا دموي كيبو مثل ما تشيا أكو طيبة من ديك هون روماتيزم
0: دا خازا صخلامي بو همين أخوش ولاتيات كام وهمين سلامتي بو همين أخوشيات كام أس حس كام خو كسي خو إهمال نكات أبيك أس حس كام همي خو نهي لن بي فيو دار مانو بتني عندك تشتي سارة وشتي بلا مروف بكات وكو تمرين وكو خارنك صخلام
1: خودير بخنش انرجيا
0: بالضبط
1: كيشانا جگارا
0: كيشانا جگارا چكي اوه غلقا گرنگا چكي هر دم اس نصيحات النصاخات كم چكي اف عاملة تانيت مهم من بلا همي غوا نخوش خونه هلتا بيگا درمان ابتنه و ان شاء الله اف دي دارك اب مفاي بيت بو هميا و دا خاصة سلامتي بو هميا تكم ان شاء الله
1: بله غلق سپاس دكتور بله گوه دارن راديو دوك بو وي جاري جي ام هاتين ديمويكا خلق خواه برنامه ساخلمی دوباره ابناو خوب ناو ها بخیراتنا دکتر سلیمان و عبدالله طیبت مند نخوشین گهان و روماتیزم و چاره سریا سروشتی عروسا ما مستال کلیجا پزشکی زانکو دوکید کین حتا موهین و جارکادی بمینن بخیر

0: وين توب يا
1: أموي. أحمد أغا برسبة عيشة داتو تبجيت لي عيشة نندي كوني مالا بابتا باركيري دانينا لزوزانا من دينو بالا خداي كوري درويش بجي البرسها داري هروكي تا ماش دكر جخورا دابو بر رامو سانا
0: أحمد أغا لبي عيشة مالي بچول

ايدي شقين يان شرقين اجدل عيشي هات عيشي زاني كو احمد آغاي او ابجاب خودي تيا عيشي جي چب دستان آمينيد عيشي لبت گرتو بجيد بلي احمد آغا من دي مالا بابي من باركيري دانينا لزوزانا سرحدي لبنيا وان هرسي گرا والله وزي چقات جترا بيجم گوتنو خبرداني من لباتا درو ورا توي رابا بشينا لپي كوري درويش بگي بلا وره ببشوانه مي مهانو وانکا ورا لبرچابه تا وزه روشه سه جارا بانی بکمه وزه بیجم ککو بابو برا هرد بیجیتن احمد آغا من توبه من توبه.

لبلت لي فيشي معيشي من عالم ومجرى دروا بشي يفاي كوري درويش بقي بلا ورد بشواني مي كابرا بلا روجي سيجار بلا عيشي خشكي في بنمشي حظا

0: البري عشيد بجيت لولو أحمد آغا سري من بقربانا سري تبا متو بيا أحمد آغا تدزاني قولك آبي أبدوي طولو طاجيا خلكي حرام نابا والله دل في دنياي بجري إيكا وكي عيشي جترا بيدا نابي أحمد آغا سري من بقربانا تبي متو بيا متو بيا
1: مدي عشيد بلو

0: اكو بجيتي جارك او تشتك او بوري ومكروتو ما عفو بكاو قولك اوبي يان بحرك اوبي ابدبي تيريكي ابدبي طاجيكي يان ابدبي صياكي بيس نابيتن لي احمد اغا رازي نابيتن جارك دي بس با عيشه دتو بجيتي بلا زوزاني ما بشاوتا بقول سوسني ويلا التبجن زرابي اني دقي دست بازني والله مني بهردو چعبه سري خودي بو علوشكي شبان هنار كي ريه تدابو بركتو مات رامو صانو جس كرني
1: واحمد واغاد بهليل عشديني مالا بابي غرابي براز وزاني مبشوتا القلسو سني ويلال تبجن زرابي عاني بدقي بدس بازني والله مني بحردو جابي سري قديبو علوش كي شبان الناكي ركي دا بركتو مات رامو صانو

تجارتو باتني البامني قبولنا وابي ويهو نابينا ميجا مغربو عشاي وفرمانو جنانا سريتنيش بنت استمرا ابيهو ولو سرسيقو بريتكار غزالي دنقير رهولو الرماقير بقير بقربان كي دنقي دمان شابي عشي اتباك

عايشت بأحمد غامت وبائي عايمت وبائي عمت وبائي عالم لوئي أحمد غاد بعيشي ولا توبات ذبيلي لجم قبولنا بائي فشتي ساعة قادني فرمان جلال أسري ترى بالسرسق وبريت ترقي شرود معك.

لا بلات لي بيت يا معيشه من عالم ومجرى دار رابع بشيء باي كوري درويش بقي بلا ولد بشواني مي كابرا بلا روجي سيجار بلا عيشي خشكي اذي بنمشي حظائي.

احمد اغاد بي عيشي ولا توبات البيئي لجم قبولنا بي بشي سعد اغاد بي فرمان وجلال اسري طراب السرسق وبرت ترقين شروع دماء جابت شنجيني خنجر بي

0: عندي روماتيزمي مفاصلة بكات او جي اكش، وانا اكون نخوش علامات ونشان هبون مفاصل باقي دوينة اكش، وانا مثلا اكو هات نصاح احساسي بايشان مفاصل تخود كرين دستا بيا انجي هات، اگر هات نخوش مثلا احساس بورمينا دستي هبو انجي رقبونا دست هبو تويبت سبيدهيو أبا إكش وان علامات نشاني تهندي ناكو نخوش دفيت سرطان دكتور روماتيزمي بكات چنكي باربتن وان علامات وكي مقود رقبونا دستي إشانا دستينا عن بيانا دقال ورمانا دست بيانا دفيت نخوش سرطان دكتوري بكات
1: وشا دكتور أفوتا أماجة بدايا ورقبونا جهانو مفاصلة أبا حتى چند اگر بردان بي اگر هفتي اك بيت يانجي پتر دم کشیدن حتی قصد ها بکن، یعنی چند مده یا درست ها؟
0: بله وکی ما پیدای که اوه اکش علاماتی تنخوشین روماتیزمی ها بس با یا تایبت پندی و گریدای هکو سپیده یا خاصتا نخوش را بیتش خو و احساس کرد که لشوی رقه و لشوی یا حشک بوی و تقریبا هکو بتري سي خلاك مينيت اغا يا جرينجا جالك اغا اكش وان نخوش كو دفت نصف سرطان دكتوري بيكت حتى بينش خلاك ان ده خلاك اغا تشتكي روتينيا واعتيادية جالك جارة هكو مروف شو لكي جران كير بيت انجي وسطيا بيت دي احساسي برقبوني سبيدا يا بيكت بس با يا بيدفيا هكوش سي خلاك بردان ببو اف حشك بونا دفت سرطان
1: كان روجا اگر بردان بي روجا كي دو روجا اگر خوب دو روجا جي بيت شمشكينا نينا
0: هكا روجا كي بتيني بيت يان دو روجا بيت كمتيري حفتي هك بيت أبا نتشتكي جالك روماتيزم غريدا چكي نخوشين روماتيزم بارابتر نخوشين مزمنن بيجا بارابتر أبا دي دقال نخوشي بمينيت چار حفتي يا حتى شش حفتي يا
1: مالا دكتور أمدي چو زانين كسك احتمال هاي أبي بيسارد ما احتمال هاي أف كسي هاني كسك دان عمره
0: بل
1: احتمال هاي غازنه شندت كاتن جمجي توي يانجي جوكي توي بيتوي تيشن دي چو زانيتن أبي هاني شبيلوتيه يانجي دیم چه اوزانی نفکسی هنیم احتمال های نساخین گهان و روماتیزم ید بود روز بی؟
0: بله اوه بسیاره که گلک مهم راستی و بگو من فرق های ما بین ایکی جحیل بید آن ایکی جیب عمر بید دیال عمری هندک ایشین مفاصله زیتر پیدا من ایک شوانا مثلا استیو آرثرایتس ام بجنه آنجی صافانا گهان و مفاصله یا عمری جحلینی باربتر ام نابین زیکا بن 40 سالی دا کیمه گلک بس با دگل عمری پتر زیده بد ایشا کادی جی مفاصل و گریدا یا گرنگ خلق پیپ حسی جی او جی استیوپروسس هم بجنی هشست العظام پیتی بونا هستی طبعا پیتی بونا هستی بو جحیلا گلک گلکا کیمه ایلا نکه نخوش درمانه که بکار بینید که هششت چید کد بوی چیت کرد یا بس تایبت و تایبت دگل دان عمرا ایشن مفاصلا بارا پتر استیوارثرایتس آنجی صافانا مفاصلا یا آنجی استیوپاروسس هشتر لعنا
1: دکتور اف کسی تا بحث کرده و استیوارثرایتس نشانه توی چوانا و اف کسی دیه وی که هستی وی پید ببیده و استیوپاروسس جواز جوانا چیه؟
0: بله پیتی بونا هستی آنشو هشاشت العظام بجنه هکو هستی زیکا معرض بید که بشکه تراستی یعنی احتمال
1: ابه هنجی گهیت وی دی شان در؟
0: بارا پتر علامات نینن حتا نخوش مثلا کوید خود نکات آنجی مثلا بتحسید و سر پشتا خوب کوید شنی فقرات بشکن آنجی دست بشکید باشد بجنه کولیز فرکچار برای پتر نخوشین استیوپروسس بی علامات لی دیار نابن راستی بس با هستیوانا یا پیتیه
1: تمام
0: پیشتی شیست
1: یعنی زیکو تشکیت تاوی هنی
0: بالضبط زیکو تشکیت و یا گلکا فرو یا گرنگ حسب ACR guidelines American College of Rheumatology جمعی امریکیت بیجن لازمه نصاخ پیشتی شیست سالی فحص پیتی بونا هستید ویت سالانا بکت برای که دکسس کن برای که فحصا که آشیعه
1: باشه دکتور تا بحث شانا مفاصلا گشتی کرد بس اگر هاتو کسا که اگرم بحث چوکی بکن چوکی وی تا دید مفاصلوی چوکی تشتو اپ استراحات افشانا نامینید اوهانه چت گهینید
0: بگو من اوکش علامات تهند نینک و التهابت ناف مفصل دیا های چونکه اكو هات ونخوش مثلا حركه اكو ايشان قال حركه بيتر زيد ابو ابد بزني ميكانيكال بين يعني ايشان ايشان بندي فيجري ده احتمال وتري موصول كاحتمال رباطه تشتكي بسيط بيت بس بو اكو اگر هات ونخوش مثلا احساس ايشان مفاصله كيرك وباستراحه ناتشو ابا بيجومان كويكش علامات التهاب ومفاصله دفيت نخوش سرطان دكتوري بكات والتهاب مفصلي ده دفيت زيكا بيتا تشارو سر كريم
1: بله مش دكتور كسكي هي احتمال هاي المفاصل تيونجي جهتوي
0: بله
1: دي بيشتن وكي دنگه كي نيون قرقرا كو جيتيتن
0: بله
1: اگر اف قرقرا هابيت بي ايشان هر بيتويد كتف كسياني سرطان وابكات يونجي تشتكي استروشتيا واني
0: هندك حالات تين أبد تشتكي سروشتيا وراستي هندك حالات تين جي نا هكو هكا أجر هات ونخوش إحساسي دنجت دنج كوتيت قرق بزنت مفصلة خو وإيشان قال هبيت وفترة موت قال نخوشي مثلا شاشة بابوري أكيد أبا يوم احتمال أكون نخوش نخوش مشكلة كهيد مفصلة ده بس با أجر هات ونخوش إحساسي بإيشان نتكر وأف دنجا جار جار يعني إحساس بيت كات نخوش نهمي دما نهمي حركة نخير نه اوه یا پید ویه نخوش بتنی ریاضی بکت و ورزی بکت بارا پتر اوه سزبون ها ریباطا ها آنجی سزبون ها و تر عوار ها نه همی گاوه کو اف دنگه کو یا
1: یعنی بیت اوه نشانه اک بیت بوده سپیکا روماتیزمی اف قرقره هنه یا
0: هندک حالاتا اه بله اه هکو بردام بو فترکا شش هیوی بوری یانجی هات
1: بر چه دوید سر دانو ها بکت یعنی اینک چه این بینند که اف کسیانی توشی چه نساخین گهان روماتیزمی بیه
0: بله ایشان مفاصل بهبون توی و بهبون کیم بون لشیه و اکو نساخ وزن خوز دست دای او اکش علامات بزنی رد فلاگ العلامه الصورة یعنی لازم انا خوش زیکا سرادان دکتوری بکت بلکی خود نکت او ایشا که گرانجی یا گریدای باشه چکی گلک علامات تهین نساخ اکو التیاب مفاصل بوی چی بید و اف علامات الدف هبن عند جرى بندي بغريدا اون التهابك قالك دجواره التهابك بكتيريا احتمال هاي انجي التهابك بندي بغريدا يكو كانسر ديال هبيت احتمال
1: مالا واش دكتور شنا صاخي هنا طيبت يعني غريداي طيبت من ديال وافا واكو طيبت من دي جهان روماتيزم الجهه يعني خو بغريتا دورو جو سيرو جو هطب دا كلينيكال دفا الجهان دي وكينا السخين دي دام لداس فيتن قصة طوري بكاتن يعني اگر قصة طوري نكت احتمالا يتشان دار مجمرة كت كيم داف كاس يعني خودنا كت بمريتن طيبت من دي وكينا السخي هنا بشكلي
0: اغلب حالات اشين مفاصلة وروماتيزمي راستي چما ترسي سر جيانا نخوشي نينا كو اكسر جيانا خوش دست ذات براستي بس بيگو من هندك حالاتي تهين يعني نخوشي كبقو اشا روماتيزمي هبيت اشين بجم اكس 1 نخوش جي بزني اس ال دا ذيب الاحمرار يا ان ايشا غورغي صور اكر اگر هات و يعني اوصا بشنيشكي و نخوش احساسي مثلا بلند بو نضغطي كير و بيتوي بارامتن طنشتاويت ايشان اكس علامات تهند ناكو كليت نصاخي التهاب كفتي السر و دفيت زيكا بيتا تشارو سر كرين قل طوال جي و بلاد بريشر انكو جي فشارة كوني بيتا تشارو سر كرين يعني درس كرين بريكا مضاعفات نخوشي بو نخوشي
1: دكتور اف كاسي تا بحسي ايشانا يعني نصاخيا گرگی سور کرده و اف نسخه تا بحث کرد با چه نسخه و نشانه توی چه آنهایی
0: احتمالایی؟ اف ایشا یا پندی بگریده افرتا بگریده یا طایبت راستی تقریبا نه حتی ایک یعنی هر ده نسخ نه تقریبا افرت بن ایک جی ظلام بید اف ایشا بمنعی فگریده یا منع لشی مروفی بخو هیریشی سر اندامی لشی بکت و التهاب روماتيزمي تشيت كات وتقريبا اشين بجم همي اعضاء تلاشيت مروفي محتمله كل التهاب كافتي خوتشوف داست بيستي مروفي مشكي مروفي كيليت مروفينا
1: بس يو شاميو بتر خوريغيت كيفيت اثر غورتشيت نيونجي كيليت مروفينا
0: بينجي صادي بينجي صادي شوان نخوشين اس ال اي تقريبا كيلي بي متاثر بيه
1: باشا دكتور اف نساخين جهانو طيبات روماتيزمي
0: بله.
1: او تشا اجرن يعني تبون بحثي واجر كربك ونساخ توج ببيتن
0: بله هندك هندك ايش المفاصل او بين بغريداين اكو ويروسيا يعني اكو خدي داي اف اف اف نخشيات قالنا صاخيه بس بودي اعراض ونيشان في ديورنا بنحطها مثلا بالصالح.

0: هنداكي تنحط سيه صالي، هنداكي تنحط تشل صالي، هنداكي تنحط بينجي صالي جي بيجي اكس وان اجرى راسي وراسي اكوش مثلا دايكو باب توشي ناخوش روماتيزم منها هند اكس وان اجرى جي علاج يعني هند جرى قالك جرى ام بيجني دراك انديوس لو باس ان هندك ايش دي انت مفاصله فاجري داينا كوش اجري وان كو درمان راسي حطانو كبوروبتر بوروبتر ايش ايش المفاصل يتمزمن او يتمزمن شو سببي واضح ديورنينا عندك ايش تاين جغوري بغريدا عندك ايش عندك نوعية خورني بغريدا شو سببك محدد سراكي رئيسي نينا بوروبتر ابا جيناتن بوروبتر ابا فيروسينا
1: وش دكتور تا بحث وراثي كر
0: بله
1: احتمال هاي بسارة كما بي خدا تما بشتي دي كوبوبت من اگر نخوش روماتيزم و گها هبیت
0: بله.
1: چه تمن دایر سر من پیتویا از دست پشکینی نابکم دبزانم آیا اف, اف نسخانه بومجی درست بیا یا نه
0: بله اما بسیار که گرنگه گلک و هم روژانه میدبینین کلینیکی دا آنجی الاستشاری دا الخسته راستی هندک نخوشی تهینیت مفاصلات بیت نخوش زیکا مثلا پیپ حسید کو اف نخوشی های خاصا هکه دیکو باب هر دو هبن X1 إشاي جي هكونا صاح مثلا إحساس ب إشانو بشتيت كات بفترة كدريش نوع كي إشاد بجني سبونديلو أرثرايتز تشمع الفقرات نوتش صدى يا بندي فاجريدا يا كو نوع كي جينات بجني HLA-B27 أباد بارابتر دي بو يعني بو مثلا بو بيشكيت نصاخي دي دي دي دي بلافا بيت مثلا دي نشر بيت مثلا كوري نصاخي دي هردي ولد نفي نصاخي احتمال هاي كو دي ولد بجاي فر نصاخ مثلا اكس وان نخش اوكي ما بحث كريكو تشمع الفقرات مثلا فحص الجينات تشيكت دا مرو بزانت اذا معرضه كو مستقبلا دي
1: شو تمن دو دكتور
0: هر ايشك وتمن خوي هاي راسي شو تمن هاكي محدد دينا بس بارابتر هندي زي مروف بيب حسيت شيترا امشين بجن بيستي بيس صالي مروف فحصت خبكات خراب نينا يعني اون افريج بلان بجن تقريبا
1: وش دكتورة كان بحسي روماتيزم بكين
0: بلا
1: اف كاسيت ابحث كي دي كوبو بتوي اگر روماتيزم هبيت
0: بلا
1: كيش نشونا وكو ايكام نشونا دي داس بكات بو كوريويون كتشوي اوه دي كوبو بتوي اف نسخي هاي
0: بلا بيغومان ابا ابا يو جيرينغا دايكو باب دكتوري مثلا عندك علامات نشاب دان بجني مثلا هكا كوريتا هات ومثلا بيتوي وارمتن في زيكا بيني داف ما بو بو بو كونش دور بيني لازم هر ايشك وهندك يعني نشاني تهين راسي يعني عندك نشاني تهين مثلا تناف افرت دا خاصة واكور مثلا تبلان صاخي ساري تبلتوي مثلا شين بن انس بي من قال خاصة قال جوي صار هباكش علامات نشانة ايش اكا مفاصلة وروماتيزم يعني بجني كونكتف تشو ديزيز سكليرو ديرما انت رقمونا بيستي هبا مثلا ها اگر هاتو ديك مثلا ديت كتشويجي ولي بيت كتشوي اكا مثلا دستك بيتوي شين بن قال جوي صار عن جوي طازي فيد زيكا بين تدف مجداري زيكا ببيني زيكا عندك فحصابه بتكرين دا مثلا زيكا بيب حسن بريكا مضاعفات شبه
1: باشا دكتور اف كوري هاني ونف كتشو هاني افتا او مجابي دي
0: بلي.
1: يعني دي كوي و باباوي نساخي روماتيزم و قهوي هاي
0: بلي.
1: هيج درمانك ورزشك هيا بكتن داكو توش نبيتن يان جيب اگر دي كو بابا هبيتن حتما نوجي دي توش بيتن ات مستقبلي ده
0: بلا تشتي حتمي ده راسينينا ايش المفاصل الله بس با عندك تشتي تهين واكو مثلا خورنا مروفي صاخلان بيت كيم كرنا جيجارا كيشونيا كيم كرنا ورزش كيم كرنا وزنيه بردامي سر ورزشي ابا همي بنا عامل هندنا هكو نخوش معرض بيت كوتوشي نخوش روماتيزم بك هبيت ابا دي خير احتمال تويت كيم كان راسي واحتمال مثلا نخوش مثلا هاكو شو ورزشي ناكت وجوراب كيشيت بلكو ايش روماتيزم هاي ديش بالصالي ده دست بكت بس با اگر هاتو نخوش مثلا يبردان بسر ورزشي جوراب كيشاني كيم كات خارني صاخلان بخوت بلكو هاكر ايشان مفاصلة دف بيدا بيبدي عمركي مثلا مثلا 40 صالي ده ويفا عن 50 صالي ويفا شنو دي ديار
1: وش دكتور نسو خيه دي كبو بتوي انجي تناف خيزانوي ده نخوشين روماتيزمينينا و كساك دي توش بیتن یعنی زیادتر گری دویان کسه اوید که دیکو بابی تو یا ناف خزانه دا نسخ یا روماتیزمی های اف کسی هنی جی هر معرضه که توش ببیت
0: ابخو هندك ايش انتهي تويروسينه يعني ايش دايكو باب ديشتا بو بيچكي بيچكي توانا بس با هندك ايش انتهي جي نخير نه اما بيچكي وي هكو خدي داي اما ديت قلبي يعني نه نه يا فرضه نه يا شرطه تشتكي رئيسي كو هكو دايك باب هابن شني بيچكي وان دي معارض بيت هندك ايتين حالات ايتين قالك امد بينن كو دايكو باب نخوش نورماتيزمي والطبيعينا تش مشكلة نابن وبيشكي توانا جي يتوشي ايشن مفاصلة وروماتيزمي يعني نايا بندي بقري دا إلا دايكو باب هردو هابن
1: وشا دكتور بشتي نساخ قاستوات كاتو ما بشكنين بو كرنو در كات فعلا في روماتيزمو هاي
0: بل
1: يونجي نساخين جهاب بكارينونا درمانا
0: بل
1: چند دو گرنگ اف کسی یعنی بی بردام بی بسر کارینونا درمانا و دگل خوب یعنی بهلید
0: بله اف بسیار گله گله گرنگه راستی یعنی نوکه از بجمن نساخت خوب مثلا هکون اخوشیوان یا دم دریج بیت یا مزمن بیت ایشن مفاصل آبا هندی سر بردام بسر علاجی باشتر راستی بود چی چکی بگاف که علاج دی التهابی کم کت علاج نهلت مضاعفات چی بین چکی گلک اش مضاعفات ایشن مفاصل نصاح عولي بينا حسيت كا كان جي مضاعف هذا جم شناف دا شناف دا عندهم مثل شيء وكي كيلي ميلك هستي دل شريان خرب متأثر من شني نخوش دي إحساس بيك في جاب بري كم مضاعفات شيء من يا فر نصاح مثلا بردان بسر علاجي خو وراس كو علاج جدا خو براس نيت نخوش محتملة هيك وجارك هذه التهابات ناف لشيء دا جالك زيادة بيت ومضاعفات ايش مفاصل روماتيزميك وخربت اللبات
1: ولا دكتور حكمين دي عمل ويجي هاف جهي قالك نساخين افيد شكاستن بدرز بي قاستومات يعني بسيرا مدرز بي اف كاسين شكاستن هاي
0: بل
1: كان جيو بيتفيا سردون واجب كان وكو طيبت من دي جهان روماتيزمي
0: بل يا فرق نخوش بشتي عمليات مثلا هرش كسنة كي بكت علاج طبيعي بكت علاج طبيعي كشوان يعني نقاط مهمة دفت نخوش اهتمام بداته نها ما بشتي عمليات بجيت مانية خلاص من ياخو عملي كري وخلاص از دي شيء مصنينة خاص هكو هات نخوش مثلا عمليات رباط صليبي كربيت تشوكادا آن مثلا شكستني كربيت يا قلق قلق يا فرق ونخوش بشتينجي علاج طبيعي بكات بوتشي دو مثلا قوته مفصلي درز بيت يا بهز بيت اف مفصله اف عمليات درز بيت يا دويجي دو ماصول جي ضعيف نبن وتري عضلي ضعيف نبن يا سيجي دو مفصل جي حشك مي قلق جرى نخوش دي عمليات كات واهتمام نادت علاج طبيعي باستفادتك من بين نخوش احساسك ونشط حركاتك ودرست دست تخو بكت اون بي او بكت دفع نوع عمليات تمينيت ودي حشك بونا هستي بيدا بيت ومفصل وجهان مفصل دا وماصول جديد ضعيف بجو فر بردان بسرع علاج طبيعي ودفع نوع عمليات تمينيت كادي كان محتاج بيت
1: باشا دكتور ام دي هنا بسيارة كود احتمال هاي بچكا غريب بيتن
0: بلا
1: نساخ هاي ما قهل بيتناف وكي بيجي كمال قيدا
0: بلا
1: نساخ هاي احتمال هاي خاموكي ونجا قلقي وبدرز بيه افكاس يعني اش بلي قاستا طيبات من دي نخوشين داروني ادفت قاستا طيبات من دي واجي وكو قهون روماتيزم بكات او هاني راستا بسيارة
0: بو هند بلا او يا راستا بو هندك حالات تهين بلا يا فر نخوش هكا مثلا نفسيته يتيك تشو بيت وقلق هبيت وستريسك هبيت ابا يا فرس انا دكتوري مفاصله بكتش كي عندك نوع ايش المفاصله بهندي فيجريداين راسي ايش وان ايش هاد بيزني فايبرومايالجيا التهاب الالياف والاوتار حول العضلات والعظام ابا يا بهندي فيجريدايا نخوش دي احساس بوسطياني وسطيانا كبردام كات دي احساس كات كو يا بردام يا بقلقه ما راحته دي احساس كات كو مثلا سيريشن كو مستمر هبيت بجو يدرس او نصاخ مثلا بتني سرطان دكتوري يداروني بتني نكت لازم مثلا سرطان دكتوري مفاصل اجيب كات مو عندك حالات خاصه تاين دا مفاش علاجي دكتوري يداروني ببينيت ومفاش علاجي دكتوري مفاصل اجيب ببينيت
1: بله باشا دكتور ما بينو كباس كير يعني اگر ام بین بسیاره کدیب که این افکسی قصدوات که نساخ خیه بورزشی باشتن لی بیتو استراحه خراب بیتایبه تاوید مشکلیت یانجی کشن پشته هی
0: استنگاستم کو مقصدات هکو ایشان پشتی هبیت و بله. استراحت شور سر نبی
1: نه به ورزش باش بیت به استراحت خرا یعنی کو الدم استراحت خوب کرد پشتوی خراب
0: خراب تر بله بله اكيد يا فر نخوش مثلا بريكا علاج طبيعي خو شور سركت نهمي دما خو بيلي تي في حبكا يعني شرنقا انجي عمليات مثلا ميكانيكال باك بين ام بيجني ايشانا بيشتي بورا بتر نوت الصدي نخوش بتني محتاج علاج طبيعي بينيتي تمارين خو بارزيتش مثلا شولي جيرون او خو نهلت همي دما في فيا درمان انجي شرنقا انجي عملياتا وكي موجود نوت الصديش مثلا شلون بيشتي بربتر تي تشو سيركرين بعلاج وبشرقه وبعمليات بربتر دي محتاج علاج طبيعي وبوريزي بتني
1: بلا بس دكتور اف كاسن مشكله يونجي كيشن جمجو بودرز من روماتيزم
0: بلا
1: كاسك اگر شش هفته يونجي هيفو اي دو قصد واب كت كاسك ديتر دي بيني شش هيفو خو تاخير كير ده بو بدانا چهار سریه ده چه جوازی های بیت اوت با شروجی دا ده او هر دو که چهار سریه و که شده بتر فایده که تو و جبر چه
0: بله تشته که های امید نخوشید مفاصل ام بیجنی تریت ده پیشنت از ارلی از پسوبل يعني دفيت نخوش
1: دم لدس
0: بالضبط اجكي هندي خوت اخير كت مضاعفات نخوشي بترن كنترول في التهاب روماتيزمي بزحمتره بجا هندي التهاب دسبيكا التهاب يا مروف زيكا بيب حسيد زيكا سرانا دكتوري بكات زيكا بتا علاج كريم تورا سر كرن مضاعفات مستقبلي كم ترن و كنترول في التهاب روماتيزمي جي اشين بجم صنايه ترى با هندي تاخير كي دي مضاعفات بترمن وكنترول في التهاب دي بزحمت بيت والتهاب دي بشتي فتره كي دي جوار تلتت
1: بس دكتور اف اف نساخن يانجي اوجن كي دو جيان
0: بله
1: اگر هاتو مفاصل تو يانجي جهنوا ايشان
0: بله
1: او دو كنگ زان تو گران كارين هرمون انا كنگ بيت دو فتره دا توشي نساخن جهان روماتيزم بيت
0: بله دو گیانی دو آفرت یا فره نخوش بزانی که کنگی دی سران دخوری بکت بارا پتر حالات ناف یعنی حمله دا بارا پتر بزنی هم بزنی فیزیولوژیکال پین یعنی نه تشتکی روماتیز بگیری دایا ایشان هم مفاصل بتنی ش اگر هندی آفرت مثلا وزنی دی گرانتر لبید پشتای دی پتر ایشی تش اگر حمله يعني بارا بيتر يعني يا هرمون وغيره ده هرمون كاتنا فلاشي افرات ده تحملي ده زيده بيت من برولاكتين وبروجسترون اولي بكاتكو ماسل كتير بتكي سستلتن رباطت وي وتري عضلي سستلتت فيجاج برهندي ايشان المفاصل بيشتي خاصة بيو بارا بيتر فيزيولوجيكال محتاج هندي بتكي مستراحة خوب كات خوش شولي بزحمت داتا باش بيجيني وفحص او بوروبتر نت محتاجت في او ديدا تشكي بوروبتر جي اشعه نو تشبت بيت يعني ورقتن تحملي دا جو بوروبتر ناخوش ام تشك عندك نوع دي فيتامين ام بو ناخوش زيدا كاين عندك تمارين نشا افرت بدين وبوروبتر بيدر ماكو محتاج درمان نبد ودا محتاج فحص جي نبد
1: باش دكتور نسخه خارنكي بخود ایشان ها جمگا آن مفاصل ها بدرز بیت یانجی درمانه که بخود با کسای اتفکت بله. کاریگری نرینی درمان یانجی خارنه
0: بله.
1: که پشتیوان ها بخودن ایشان ها گه ها بدرز ببیت
0: بگو من اوه امید بینین روژانت کلینیکی دا آن استشوری دا خاصتا درمان و خاصتا انرژی درینک براستی یعنی خارنا ساخلمی روژانه امید خون مال نه بارا پتر نخوش توشی ایشان مفاصل ها و روماتیزمی نابن بس نوكا يعني اشين بيجي مثلا اكشوان عامله انرجي درينك راسي يعني ريد بول تايجر خاصه نوف جحيله ضايع افتشتي بلا بابو يجالك سموكينج هابتجي يعني هكونا
1: كيشون
0: اجيكورا اكيد بس كو خورنا صاخلم بارابتر نوبنا اگر هندي بو نخوشين
1: رومان و درمان جي
0: يتاي درمان اكيد بيگومان اكشوان درمان پرنزولونا غالك درمان دي خاصة هكو نخوش وي درمان استعمال كت بي مثلا كو وصفة دكتوري بيت يانجي بوم فترة كادريش بكار بينيد يانجي بس هما خو هيلت بيفيا مسكنة فترة قدريش كان مسكنة أبو خوت أنجي شرقة بدانت أبد بنا أجري هنديكو إيش المفاصل لازم تلقيك
1: ماله دكتور أو مش قرأت يا دموي كيبو بيسر الماء تشيا أكو طيبة منديك هون روماتيزم
0: دا خازا صخلمي بو همين أخوش ولاتيات كام وهمين سلامتي بو همين أخوشيات كام از حس کم خو کسی خو اهمال نکرد تبک از حس کم همی خو نهی لند پی ویا در من ابتنه اندک تشتی سر و تشتی بلا مرف بکت وکو تمرین وکو خارنا کا ساخ لم
1: خو دیر بخنش انرژیا
0: بالضبط
1: کشان آجگاره
0: کشان آجگاره چکی اول گلا کا گرنگه چکی هر دم از نصیحت النصاحات کم چکی اف عامل تنیت مهم بلا, بلا همی گاوان نخوش خو نهی لند پی ویا در من ابتنه و انشاءالله افتی دارک آب مفایی بید بو همیا و دا خاص سلامتی به همیات کن شما.
1: بله، گالکس پاس دکتر. بله، گهدارن رادیو دوک بو وی جاری جی ام هاتینه دیمای کا خلق خو برنامه ساخلمی دوباره بناو خوب نو هوا بخیر هاتنا دکتر سلیمان و عبد الله طیبت مند نخوشین گهان و روماتیزم و چاره سریا سرشتیا روسا ما مستال کلیجا پزشکی زانکو دوکیت کین حتا موهین و جارکدی بمینن بخیر.

ايمانو براكس كسوري خوندا قلبو عيارشين ملي بيريفانا برا برا نيري خسال شلين نيري ادو بيفان برانا مبهدو جاوه سريك ودي علو شش ونناري راسي دابر كتو ما درامي سا

0: ولا عشت اكون امه مذاني وايه مذاني يا غالم.
1: وكما قلت الفيري وسط جار بيتن كسترانا احمد اغا وعيشي لسرحدي يعني لزوزان سرحدي لدبرا بديسي رودايا دماد بيجيت دانينا لجلي مي بدليسي دبندكا ديدا عيشيت بيجيت احمد اغا مالي متشونا زوزان جوري دانينا الوانسي جرا تلو بيجي من عيشي مينا فندو جرا يان مومو جرا درابة بشينا بي كوري درويش بيجي بلا ببا شواني ميكا ورا بلا روز سيجاران بيجا عيشي خوشكي وزي بيجم چيا بابو برا منتو بيا منتو بيا احمد آغا منتو بيا
0: عيشي بيبا احمد آغا مالي مچون زوزاني جوري ملوئي.

لا بلات لي بيت يا معيشي غينا على مومو ترا دربا بشي باي كوري درويش بقي بلا ولا بباش فالي مي كابرا بلا روجي سيجا بلا عيشي خشكي هذي بنمشي حظا

0: بيري عشت بجيت لولو أحمد آغا سري من بقربانا سري تبا متو بيا أحمد آغا تدزاني قولك آبي أبدابي طولو طاجيا خلكي حرام نابا والله دلوه دنياي بجري إيكا وكي عيشي جترا پيدا نابي أحمد آغا سري من بقربان تبي متو بيا متو بيا
1: مدي عيشي

0: اكو بجيتي جارك او تشتك او بوري ومكروتو ما عفو بكاو قولك ابي يعني بحرك ابي ابدوي تيريكي ابدوي طاجيكي يعني ابدوي صياكي بيس نابيتن لي احمد اغا رازي نابيتن جارك دي برسبا عيشه داتو بجيتي بلا زوزاني ما بشاوتا بقول سوسني ويلا التبجن زراوي اني دقي دست بازني والله مني بهردو چعبه سري خديبو علوشكي شبان هناركي ريه تدابو بركتو ماتي رامو صانو جس كرني
1: واحمد واغاد بليل عشديني مالا بابي خرابي براز وزاني مبشوتا القلسوسني ويلال تبجن زرابي عاني بدقي بدس بازني والله مني بحردو جابي سري قديبو علوش كشبان هناك روكي دابر كتو ماتي رامو صانا

او نابنا مجا مغرب وعشاي وفرمان وجنانا سريت نجدن تستمر ابي ولسرسينغو بريت كار غزالي دنجي راهول ورما قير بقير بقربان كي دنجي دمان شابي عشي اتفاكي

0: عايشت بأحمد رحمته
1: ساعة قادني ثر مهل جلال أسري ترى بل السرس وبرت ترقي شرود مع

لا بلات لي بيت يا معيشين من عالم ومجرى دار رابع بشي يبقى كوري درش بقي بلا ولد بشوالي ميك عبر بلا روجي سيجار بلا عيشي خشكي هذي بنمشي حظا